شروع يختص من زير يوماني كاتوك ويخ لكانويت لا إليزابيث نيك نيك نيك ديسي بريمير مي ماندس إليزابيث لوي كومو كي نيك نيك نيك نيك نايا دي نيك نيك نيك نيك نيك بري نابيك نو تقتي انجرير لغو تشاق تي نيك نيك نيك جاجي إليزابيث فرشو nada de nick nick Elizabeth bueno así que nos vamos con más de las buenísimas música viene la música sugerencia del Manny.